ولا إذا هو هو كلا حي يا إذا من أي مهو إذا دب بوذا دب ولا إذا دب إذا ولا إيه أنا لي بوي إذا بلا ده ولا إذا هو هو هو كي هي أهين لا أبي لي دب إذا ولا بوذا دب ولا إذا دب إذا إيه أنا لي بوي إذا بلا يا إذا من أي مهو إذا دب هو إذا دب